0: Sea in Newton, Massachusetts.
1: Bala shudia asal pe balo balo man. Shudia asal pe damin daite damayo tero. ولا ترى سالفة قدها كدتو شترو ويكم منكو كاكاشا دقنينو اسينو شالي كم منكو كاكاشا بولي دقنينو اسينو شالي ماري شالتا انكو تقوى داقا شالتا ادبو كاري بوتا تججارو امو غربي شوفيري قبا ماري وججار سيارو منو مي نوكو سافرو امو خالي وَجَجَّرَمَّ بُوتَتَ كَرْكَرَّ تُنْسِ شَفَتْ نَيْغَلِ وَاكْتُبِ مَاتِ مَاتِ مَبُوِهُ مَاتِ مَاتِ وَإِ مَبُوِهُ سِلَّاسِ سِدَنُ قُسَاتِ وَنُو قُسِنْ كَبَادَنْ كَتَقُونِ تَنْشَا شَوْفِ مَلِي وَمَلَانَا نُو قُسِنْ كَتَنْ شَوْفِ مَنُو قُتِي كُورِي غَلِي وَتَنِي كَدَرْ بَشَا أُمِّكِي تَنْهُي بَلِي وَلَوْلِ سَوْدَ غَالِيْشُ شُنِي هَسَلْ فَيَنِي غَنُو وَغَنَّنِي لَلَبَا غَنِي دَرْغَغَ
2: The next hour is robot selected.
3: Enjoy.
4: Are you formally challenging me to undertake a journey around the world?
5: This is the way to travel.

الوليد بدا يكبر، اش نقول ليه اليوم؟ اش نقول ليه؟ كنت كنقدر ننهيه ونغير كلامه ونسيه، اش نقول ليه اليوم؟ اش نقول ليه؟ قصتنا كلها هموم، منين نبدا ليه؟ وعليك يسول ودموعي تسيل، هو ذا وانا معنقاه نصبر فيه. وعليك يسول فين بويا؟ فين غابو خلانا؟ فين بويا؟ علاش سلم فينا ونسانا؟ خليك وليدي في الهنا، قلبك باقي ما ديال حزان، صبر معايا وتسنى وطلب ليه الله يعود في الامان. ليا كان حبيب وكنت انا لي حبيبه، والدنيا مكاتيب وليام صعيبه، وهذا قدر الله وليدي، دابا ربي يجمعنا في قريب وننساو الهجره والغيبه.